0: فين؟
1: خمل خمل ها خمل خمل ها خلا ها خمل خل قل قل ها
2: راديو منانوكاف
3: اوكين دي موسكي لستر زون رينكافي